0: صباحا ومرين
1: صباحا ومرين وانيس
0: مما روريسا
1: روريسا مرين وانا أموليم محاو هايكو وساسلين صباحا ومرين
0: صباحا ومرين مما روريسا ناموكاتي
1: ناتو دوانيس
0: ايمين النيس

0: تبعها ومرين
1: تبعها ومرين
0: مرين عما سيسي
1: مرين عون سيدي تهوتوا تسالونياك وان سغلي تهوتوا تسالونيامي جيكي كخوتا هو غوري سالو بلالا ملوميا هو كاميشا تبعها ومرين
0: تبعها ومرين عمرين عما سيسي
1: أبون سواني
0: إيميني وانيش